0: لاش تم كفافي
1: على سنين مقص سنين جوانيا تي عندي تي بلوك ساي تي ترون في سيزون تي لا بروغرام لاي وا تو في سيكس تي مانامبول ما في سينا نو غانا سخاف كاف تي سيزان سافي تي نيو انا تشون تي لامبول ناي زانا وا تشانو ام ناي مي ساكيلا نا كرو تي تي لامبول ناي وا تشانو ماناو تي تي سيني ميني كيس تم لالوشو امني ورتي تي ريغا في سيد مانا بوتا باپانغ سيزون اتو نياو
2: هم سو في فونا تسانا تي سيو ناتم توكا تسانا فاتي مانزانا كا سنزاي مانزين هاو ناتم توكا تسانا تاول مانو سيت سم تساقا تساقا نزان زي تسوم فوق زي تسمو نين هاو زي مانو زي مفان فان فونا يا تي ما نيتانا مالا كاسري تساريت مانو تسناي كورا مراميت وا تي سيلا مبا يتا يتا نايوه Ingat ni mbak usi sana tahun fakar ni sa, usalama tahun ni usalama sesuatu.
3: Fakar kian nuba apa kamu cik, panut cik, mila fi bepanan tan cik, hok cik ipepak. Ira piva, ira fi derana fon ni nai fanan telia nai rat semati andre ni rat sotul sorem fa ira tiam ni rat. To cucu ta fa cik ingat zoi fanam msoni. Msona firine cik esati ta fa lata kalal cik.
4: Kira kira bokan dah musan dia nanti lepas. Semba angket yang ruang ke, si baru tanamba angker neto senba panen bahan itu kacang. Ini memas nampat, tetapi macam mana kamu mandi itu kita kau na isanan. Icen musan ini arah tu, jadi macam rombi full mood di semba sekelenin bah. Ini sahaja top ni tu warna tulis kita kan. Soalnya saya tentang fit fit Chelsea su tumbuh tu tumbuh rendah. Kalau ni dalam bulan musim tu, ni mifah fakir zonnya so tom so ni mana kencing mana manis.
0: Shout out tumbuk lah, shout out tumbuk faham.

0: تمك فافي
1: تو باش لي فاكسين تي فان فانارتش كاسانشي كونسيرني ام لي فاكسين ويشي صورت نارانا ميلو راك نتين في تبا باجاكانا وي ني نون في مينستير ان فاسالامانا تم تافيا تم ماريو سان سوكيول تي اتيتو لوزا ني فاميس فانيتانا ناني فوكتان ديرتان شي صورت نارانا de manatona any amin'ny provokotany angambany
2: raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatrany eny e ohatrany hoe ny samanany sainy fa

0: لاستم كفافي
1: جنالني نقول تلو سنة جتينا تسم توكسون كما فينا اللي كل تنا تلوة ملعب ما كل تنا وتسم توكسون نيتانو عم سوا تنا تلو تسون هو تنو عمي فلا فمبلو فنا تان ها تنا بيزكون فنا تان نون كيس ليبي أكيد نيتون سيانة لريام مانين تسمح

0: الناس تم كفاف فيه.
1: رفا ميانتسنو لانونا دي مياسان دي كنزايا عرمان امبيازيا نتيرا كده تيتان باوك شكا دي منونا نفيتون ران عرزان منونا نفيتون ران زانيا دي مياس فاتميات سيزا كور فامياسا ام فابانسونا عرمياسا نيابانديا نفيتون ران ما تيتكا ما ينو نباتكان فرانيسنا نانغانا عرنيسن تاكن تيفانا فوزانتيا رانيس فولوانا كولونيل ميكايلا Faruan Malagasy miaramiainga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaka ny andahany zany, tsisy afaka ny soloky an'izany a, fa zany mazava ary zany tao amin'ny tantarany ity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany. Kanefitsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika. Ary tsika dia manampy. Ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.